0: تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دون، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقتورك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي. وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقتورك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أقتورك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجر. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق. وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد، ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة الرابع من أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح بيرقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 من تشرين الثاني القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميس توكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة الشمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها، وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أكتورك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أكتورك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة الرابع من أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح بيرقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على 3 أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP31 المقرر عقده في تركيا بين 29 من تشرين الثاني القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا. وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي، وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دونم، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها، وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أكتورك أن وزير الدفاع التركي يشار جولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أكتورك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس الثالث من أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482 ألف حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة الرابع من أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة الرابع من أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
4: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة الرابع من أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح برقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 من تشرين الثاني القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى نظيره اليوناني ثيميس توكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دون، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقترك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقترك أن وزير الدفاع التركي يشار جولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أقترك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون.

0: ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. مجموعات خارجة عن القانون تجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة 4 أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة 4 أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. انطلاق فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ. انطلقت في مدينة إسطنبول الجمعة الرابع من أيلول فعاليات قمة إسطنبول لتمويل المناخ التي تختتم أعمالها الجمعة. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار خلال كلمة الافتتاح إن حصول الاقتصادات النامية خاصة تركيا على تمويل مناخي ميسر وطويل الأجل يحظى بأهمية بالغة. وأوضح برقدار أن تحول الطاقة في تركيا يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة والوفاء بالتعهدات المناخية. وأكد أن الطاقة المتجددة ستؤدي دورا محوريا في هذا التحول، مشيرا إلى إمكانات تركيا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية. وتأتي القمة ضمن اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 31 المقرر عقده في تركيا بين 9 و20 من تشرين الثاني القادم. مباحثات استخباراتية تركية يونانية رفيعة حول ملفات حساسة بالمنطقة. كشفت مصادر أمنية تركية الخميس 3 أيلول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن التقى

نظيره اليوناني ثيميستوكيلس ديميريس الأسبوع الماضي في العاصمة أثينا، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية إلى جانب ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتهريب البشر. كما تناول اللقاء التطورات في سوريا وليبيا وفلسطين والهجوم الأمريكي على إيران والهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين جهازي الاستخبارات التركية واليونانية والارتقاء بالتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى مستوى استراتيجي. اتفاق تركي سوري على إنشاء منطقة صناعية في محافظة الرقة. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية مع شركات تركية اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا، وجرى توقيع الاتفاق الخميس 3 أيلول ضمن فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 1500 دون، وتهدف إلى دعم الإنتاج والتوظيف والتجارة والمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا. كما يسعى المشروع إلى تنظيم الأنشطة الصناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي في الرقة ومحيطها. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. وزارة الدفاع التركية جسر الميادين العائم يعكس التضامن مع سوريا. أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس 3 أيلول مواصلة جهودها للمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وعودة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها. وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أقترك إن الجسر العائم الثاني على نهر الفرات الذي نفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والسورية اكتمل الأحد في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأوضح أن الجسر شيد بدلا من جسر دمرته الفيضانات، وسيسهم في تسهيل حركة التنقل بين ضفتي نهر الفرات، مؤكدا أنه يمثل مؤشرا ملموسا على التعاون والتضامن بين القوات المسلحة في البلدين. كما أعلن أقترك أن وزير الدفاع التركي شارجولر سيلتقي نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مقر وزارة الدفاع بأنقرة. وفيما يتعلق بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اتهم أقترك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة نهجها التوسعي والعدواني، مؤكدا أن تركيا ستواصل الدعوة إلى اتخاذ تدابير دولية ملموسة وفعالة لمواجهة هذا النهج. فرع مكافحة المخدرات في حلب يوقف متورطين بتجارة الكبتاغون. ألقى فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب القبض على شخصين لتورطهما في تجارة وترويج المواد المخدرة، وذلك بعد عملية بحث ومتابعة لتحركاتهما في حي الزهراء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات الخميس 3 أيلول إن العملية أسفرت عن ضبط 82 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون بما يعادل نحو 482,000 حبة. وأفادت إدارة مكافحة المخدرات بأن المقبوض عليهما اعترفا خلال التحقيق بما نسب إليهما وأحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
مجموعات خارجة عن القانون.

0: يجبر عاطف هنيدي على مغادرة السويداء لأنه عارض الهجري. أجبرت مجموعات خارجة عن القانون عاطف هنيدي المعروفة بلقب الباشا على مغادرة محافظة السويداء صباح الجمعة الرابع من أيلول بعد اختطافه من منزله ليلة أمس، على خلفية بيان انتقد فيه تصريحات حكمة الهجري. وأفادت مصادر ميدانية أن هنيدي غادر السويداء عبر حاجز المتونة ووصل إلى العاصمة دمشق، وكان هنيدي قد أصدر بيانا انتقد فيه ما وصفه بمحاولات تشويه حقائق الجغرافيا والتاريخ في السويداء والعبث بهويتها الوطنية والقومية، إضافة إلى انتقاده تشبيك العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما انتقد احتكار قرار أبناء السويداء والنطق باسمهم من قبل شخص واحد ومحاولة إقامة دويلة متخيلة بحسب تعبيره. وتشهد السويداء خلال الأيام الأخيرة توترا وفلتانا أمنيا تمثل بعمليات سرقة وخطف ونزاعات بين مجموعات مسلحة، إضافة إلى منع طلاب المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية واستهداف نقاط قوى الأمن الداخلي في ريف المحافظة. الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجز تفتيش في قرية أوفانيا بريف القنيطرة. توغلت دورية عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي الجمعة الرابع من أيلول داخل قرية أوفانيا بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة بحسب مصادر ميدانية. وكانت ثلاث آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت الخميس داخل قرية أوفانيا وأقامت حاجزا مؤقتا فيها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن التعاون بين تركيا والإمارات سيواصل التوسع في عدة مجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاقتصاد، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير العلاقات المشتركة. وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة والصراعات المماثلة في المنطقة، وشدد على مواصلة المبادرات الدبلوماسية القائمة على السلام ورفض تركيا التام للهجمات التي تستهدف الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون التركي الإماراتي في مختلف القضايا الإقليمية.

هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية إنه واثق من مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين تركيا وإيطاليا مع ميلوني. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1948.

1946، وتجاوزت ميلوني الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2005.

بحث وفد من وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سبل تطوير التنسيق الميداني والمعلوماتي وتعزيز الشراكات الأمنية. وضم الوفد ممثلين عن إدارتي مكافحة المخدرات والتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب. واطلع الوفد خلال زيارة إلى مديرية الأمن العام الأردنية على آليات العمل والتقنيات الحديثة في مركز القيادة والسيطرة وإدارة الشريطة العربية والدولية وإدارة مكافحة المخدرات. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبادل الخبرات وتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاستجابة ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وزير الدفاع التركي: ننسق مع باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الجمعة إن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جولر في حفل استقبال أقامته السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الباكستاني. وأشاد جولر بالجهود التي تبذلها إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن تركيا وباكستان تتحملان مسؤوليات مهمة في دعم السلام والاستقرار والأمن الدولي. وفي الشأن الثنائي أشار جولر إلى تطور العلاقات بين تركيا وباكستان إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا. ووصف اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية الموقع في مكة بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الأمن المشترك والردع.

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الجمعة مع ممثلي ائتلاف شركتي الرواف والكواتي الإجراءات والمتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير

تطوير محور طريق دمشق تدمر دير الزور، وناقش الجانبان الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمتطلبات المشروع والتسهيلات التي يمكن تقديمها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. وأكد بدر أن الوزارة تتابع الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة، وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وشدد وزير النقل على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع. ويشمل المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وإنشاء فرع ثاني مواز له بما يحوله إلى طريق مزدوج، إضافة إلى تنفيذ تجهيزات السلامة المرورية والمنشآت الطرقية اللازمة. وزارة الإدارة المحلية المنطقة الصناعية الحرفية في الرقة تضم ما بين 2500 و4000 مقسم.

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة. وأوضح عنجراني أن المنطقة ستمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا، وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الصناعي والحرفي في المحافظة، وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الاجتماعية الإنتاجية، بما يسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وكانت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية قد وقعتا الخميس عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.

الأنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن التعاون بين تركيا والإمارات سيواصل التوسع في عدة مجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاقتصاد، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير العلاقات المشتركة. وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة والصراعات المماثلة في المنطقة، وشدد على مواصلة المبادرات الدبلوماسية القائمة على السلام ورفض تركيا التام للهجمات التي تستهدف الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون التركي الإماراتي في مختلف القضايا الإقليمية. أردوغان يهنئ ميلوني بلقب الأطول بقاء في رئاسة وزراء إيطاليا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية إنه واثق من مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين تركيا وإيطاليا مع ميلوني. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946، وتجاوزت ميلوني الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2005.

بحث وفد من وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سبل تطوير التنسيق الميداني والمعلوماتي وتعزيز الشراكات الأمنية. وضم الوفد ممثلين عن إدارتي مكافحة المخدرات والتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب. واطلع الوفد خلال زيارة إلى مديرية الأمن العام الأردنية على آليات العمل والتقنيات الحديثة في مركز القيادة والسيطرة وإدارة الشريطة العربية والدولية وإدارة مكافحة المخدرات. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبادل الخبرات وتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاستجابة ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وزير الدفاع التركي: ننسق مع باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الجمعة إن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جولر في حفل استقبال أقامته السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الباكستاني. وأشاد جولر بالجهود التي تبذلها إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن تركيا وباكستان تتحملان مسؤوليات مهمة في دعم السلام والاستقرار والأمن الدولي. وفي الشأن الثنائي أشار جولر إلى تطور العلاقات بين تركيا وباكستان إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا. ووصف اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية الموقع في مكة بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الأمن المشترك والردع. وزير النقل السوري يبحث خطوات البدء بمشروع طريق دمشق تدمر دير الزور. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الجمعة مع ممثلي ائتلاف شركتي الرواف والكواتي الإجراءات والمتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق تدمر دير الزور. وناقش الجانبان الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمتطلبات المشروع والتسهيلات التي يمكن تقديمها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. وأكد بدر أن الوزارة تتابع الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وشدد وزير النقل على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع. ويشمل المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وإنشاء فرع ثان موازي له بما يحوله إلى طريق مزدوج، إضافة إلى تنفيذ تجهيزات السلامة المرورية والمنشآت الطرقية اللازمة. وزارة الإدارة المحلية المنطقة الصناعية الحرفية في الرقة تضم ما بين 2500 و4000 مقسم. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة

0: تقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة. وأوضح عنجران أن المنطقة ستمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا، وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الصناعي والحرفي في المحافظة، وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وكانت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية قد وقعتا الخميس عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

الدوخة بعد النهوض أسبابها ومتى تحتاج إلى قياس الضغط. قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعا، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها، ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا. ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية إن الدوخة لها أسباب متعددة ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات، كما يختلف الدوار المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد في توجيه التشخيص، فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في أحد جانبي الجسم تحتاج إلى تقييم عصبي.

متى يكون انخفاض الضغط انتصابياً؟ تعرف جمعية القلب الأمريكية انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمترا زئبقيا على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار 10 مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الجسم، بينما يمثل الضغط الانبساطي الرقم الأدنى، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يرتخي القلب بين الضربات. ولا تعني الدوخة القصيرة التي تحدث مرة واحدة بعد النهوض السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية.

وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرق، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف. وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journals of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهرا، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييما طبيا بدلا من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر. متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساسا بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة إذا كانت الأعراض متكررة، رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائما رغم عدم ظهور الانخفاض في القياس المعتاد. ويبدأ التقييم كذلك بمراجعة الأدوية والتاريخ المرضي، وقد يطلب الطبيب فحوصا بحسب الأعراض والسبب المحتمل كصورة الدم للكشف عن فقر الدم وفحوص سكر الدم والأملاح ووظائف الكلى أو تخطيط القلب إذا استدعت الحالة. أما الدوخة التي تحدث نادرا بعد النهوض السريع وتختفي في ثوان ولا تتكرر ولا يصاحبها إغماء أو أعراض أخرى فيمكن مراقبتها مع النهوض بصورة تدريجية والانتباه إلى شرب السوائل. ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن التعاون بين تركيا والإمارات سيواصل التوسع في عدة مجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاقتصاد، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير العلاقات المشتركة. وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة والصراعات المماثلة في المنطقة، وشدد على مواصلة المبادرات الدبلوماسية القائمة على السلام ورفض تركيا التام للهجمات التي تستهدف الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون التركي الإماراتي في مختلف القضايا الإقليمية. أردوغان يهنئ ميلوني بلقب الأطول بقاء في رئاسة وزراء إيطاليا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية إنه واثق من مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين تركيا وإيطاليا مع ميلوني. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946، وتجاوزت ميلوني الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2005.

بحث وفد من وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سبل تطوير التنسيق الميداني والمعلوماتي وتعزيز الشراكات الأمنية. وضم الوفد ممثلين عن إدارتي مكافحة المخدرات والتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب. واطلع الوفد خلال زيارة إلى مديرية الأمن العام الأردنية على آليات العمل والتقنيات الحديثة في مركز القيادة والسيطرة وإدارة الشريطة العربية والدولية وإدارة مكافحة المخدرات. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبادل الخبرات وتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاستجابة ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وزير الدفاع التركي: ننسق مع باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الجمعة إن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جولر في حفل استقبال أقامته السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الباكستاني. وأشاد جولر بالجهود التي تبذلها إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن تركيا وباكستان تتحملان مسؤوليات مهمة في دعم السلام والاستقرار والأمن الدولي. وفي الشأن الثنائي أشار جولر إلى تطور العلاقات بين تركيا وباكستان إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا. ووصف اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية الموقع في مكة بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الأمن المشترك والردع. وزير النقل السوري يبحث خطوات البدء بمشروع طريق دمشق تدمر دير الزور. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الجمعة مع ممثلي ائتلاف شركتي الرواف والكواتي الإجراءات والمتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق تدمر دير الزور. وناقش الجانبان الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمتطلبات المشروع والتسهيلات التي يمكن تقديمها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. وأكد بدر أن الوزارة تتابع الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وشدد وزير النقل على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع. ويشمل المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وإنشاء فرع ثان موازي له بما يحوله إلى طريق مزدوج، إضافة إلى تنفيذ تجهيزات السلامة المرورية والمنشآت الطرقية اللازمة. وزارة الإدارة المحلية المنطقة الصناعية الحرفية في الرقة تضم ما بين 2500 و4000 مقسم. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة. وأوضح عنجراني أن المنطقة ستمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الصناعي والحرفي في المحافظة وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية بما يسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص

0: عمل جديدة. وكانت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية قد وقعتا الخميس عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل

يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن التعاون بين تركيا والإمارات سيواصل التوسع في عدة مجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاقتصاد، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير العلاقات المشتركة. وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة والصراعات المماثلة في المنطقة، وشدد على مواصلة المبادرات الدبلوماسية القائمة على السلام ورفض تركيا التام للهجمات التي تستهدف الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون التركي الإماراتي في مختلف القضايا الإقليمية. أردوغان يهنئ ميلوني بلقب الأطول بقاء في رئاسة وزراء إيطاليا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية إنه واثق من مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين تركيا وإيطاليا مع ميلوني. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946، وتجاوزت ميلوني الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2005.

بحث وفد من وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سبل تطوير التنسيق الميداني والمعلوماتي وتعزيز الشراكات الأمنية، وضم الوفد ممثلين عن إدارتي مكافحة المخدرات والتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب. واطلع الوفد خلال زيارة إلى مديرية الأمن العام الأردنية على آليات العمل والتقنيات الحديثة في مركز القيادة والسيطرة وإدارة الشريطة العربية والدولية وإدارة مكافحة المخدرات. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبادل الخبرات وتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاستجابة ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وزير الدفاع التركي: ننسق مع باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الجمعة إن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جولر في حفل استقبال أقامته السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الباكستاني. وأشاد جولر بالجهود التي تبذلها إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن تركيا وباكستان تتحملان مسؤوليات مهمة في دعم السلام والاستقرار والأمن الدولي. وفي الشأن الثنائي أشار جولر إلى تطور العلاقات بين تركيا وباكستان إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا، ووصف اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية الموقع في مكة بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الأمن المشترك والردع. وزير النقل السوري يبحث خطوات البدء بمشروع طريق دمشق تدمر دير الزور. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الجمعة مع ممثلي ائتلاف شركتي الرواف والكواتي الإجراءات والمتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق تدمر دير الزور. وناقش الجانبان الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمتطلبات المشروع والتسهيلات التي يمكن تقديمها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. وأكد بدر أن الوزارة تتابع الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة، وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وشدد وزير النقل على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع. ويشمل المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وإنشاء فرع ثاني مواز له بما يحوله إلى طريق مزدوج، إضافة إلى تنفيذ تجهيزات السلامة المرورية والمنشآت الطرقية اللازمة. وزارة الإدارة المحلية المنطقة الصناعية الحرفية في الرقة تضم ما بين 2500 و 4000 مقسم. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة. وأوضح عنجراني أن المنطقة ستمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا، وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الصناعي والحرفي في المحافظة وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية بما يسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وكانت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية قد وقعتا الخميس عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB.

0: التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. فنربهجي يعبر سامسون سبور بثنائية، وغلطة سراي يهزم غوزتبة ويستعيد صدارة الدوري التركي. استعاد غلاطاسراي صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفي غوزتبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة. وتقدم غوزتبة عبر نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 16 قبل أن يدرك دافنسيون سانشيز التعادل لغلاطاسراي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني سجل جابرييل سارا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما قلص جوان الفارق لغوزتبة في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة رفع غلاطاسراي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على جنشار بليجي، بينما تجمد رصيد غوزتبة عند 1 نقطة في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز فنربهجي على مضيفي سامسون سبور بهدفين دون رد، سجلهما فيدات موريكي في الدقيقة 3 وأوغوز آيدن في الدقيقة 49. ورفع فنربهجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3 مقابل 4 نقاط لسامسون سبور في المركز 9. وشهدت الجولة أيضا فوز قجائلي على قونيسبور وريز سبور على غازي عنتاب بنتيجة 2-2. وتعادل بشاك شهير مع قاسم باشا بهدف لمثله، بينما فاز أيوب سبور على ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف.

فانا بهجي الى دوري الابطال وبشقطاش الى الدوري الاوروبي وطرابزونسبور ينتقل الى دوري المؤتمر. تأهل فنربهجي التركي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وفي الدوري الأوروبي حجز بشكطاش مقعده في الدوري الرئيسي رغم خسارته أمام زالجيريس الليتواني بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا 3 أهداف نظيفة ليتأهل بمجموع 3 أهداف مقابل هدف. وفي المقابل ودع طرابزونسبور الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فرنس فاروشي المجري 4 أهداف دون رد، ليتأهل الفريق المجري بمجموع 5 أهداف نظيفة وينتقل طرابزونسبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولعب طرابزونسبور 10 لاعبين منذ الدقيقة 13 بعد طرد رسلان مالينوفسكي، ثم أكمل اللقاء 9 لاعبين عقب طرد سيدني كابرال. أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يواصلون الانتصارات في الليغا.

حقق ريال مدريد فوزه الثالث تواليا في الدوري الإسباني باكتساحه ضيفه ملقا بأربعة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيف إشبيلية ب3 أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو ب2 دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. وفي مباراة أخرى فاز ألافيس على فياريال ب1 دون رد ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تغلب ليفانتي على ريال بيتيس ب5 أهداف مقابل 2. وفاز ريال سوسيداد على إسبانيول ب2 مقابل 1.

موناكو يتصدر وباريس اف سي يحقق فوزا كبيرا وسان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي. حسم موناكو قمته بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد سجلهما الألماني باريس برونر ليرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. وتصدر باريس اف سي الدوري مؤقتا بعد فوزه على نيس ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي نيس عند نقطة واحدة. وتعادل أولمبيك ليون مع ضيفه لوافر بهدف لمثله ليرفع ليون رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد لوهافر نقطته الأولى. وفاز ستراسبورغ على لانس بهدفين مقابل هدف وسجل المغربي جسيم ياسين هدفي ستراسبورغ ليرفع فريقه رصيده إلى 3 نقاط. وفي افتتاح الجولة تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مضيفه ليل بهدفين لمثلهما ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 2 نقطة بينما تصدر ليل مؤقتا ب4 نقاط. وفي بقية النتائج فاز أنجي أوكسير ب3 أهداف مقابل هدف وتروى على لوريان بهدفين مقابل هدف وتعادل تولوز مع ستاد بريست بهدفين لمثلهما. شالانوغلو يقود إنتر للصدارة وكومو يصدم نابولي ويوفنتوس وميلان يواصلان العلامة الكاملة. واصل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصاره الثاني تواليا بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد سجله التركي هاكان شالانوغلو في الدقيقة 9 ليرفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر الترتيب. وفجر كومو مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيف نابولي بهدفين مقابل هدف ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط. وحقق يوفنتوس فوزه الثانية تواليا بتغلبه على بارما بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. كما واصل ميلان انطلاقته القوية بفوزه على فينيسيا بهدفين دون رد ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط. وفي نتائج أخرى فاز فروسينينو على فيورنتينا بثلاثية نظيفة وأودينيزي على مونزا ب3 أهداف لهدفين وساسولو على تورينو بهدفين لهدف فيما فاز تورينو على جنوا بهدف دون رد. هاتريك فرنانديز يقود يونايتد لخماسية وتشيلسي يواصل العلامة الكاملة ونيوكاسل يسقط توتنهام وليفربول يتعادل مجددا في الدوري الإنجليزي. حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح إبسويتش تاون ب5 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة. وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هاتريك وأضاف جاكوب غريفيز هدفا عكسيا والكاميروني برايان الهدف الخامس مقابل هدفين لإبسويتش ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي إبسويتش عند 3 نقاط. وحافظ تشيلسي على انطلاقة

المثالية بفوزه على برايتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وهال سيتي. وتغلب نيوكاسل على مضيف تونتام بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، بينما تلقى تونتام خسارته الثانية وبقي دون نقاط. وواصل ليفربول نزيف النقاط بتعادل الثاني تواليا أمام نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى نقطتين. وفي نتائج أخرى فاز ساندرلاند على فولهام بهدف دون رد، وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بهدف لمثله. دورتموند وبايرن ميونخ يبدأان البوندسليغا بانتصارين. استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى. وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد سامويلي إيناسيو، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية. وفي افتتاح الجولة حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيف شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. تركيا تتوج بذهبية ألعاب البحر المتوسط للكرة الطائرة للسيدات. توج المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات بلقب ألعاب البحر المتوسط بعد فوزه على نظير الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. وحسمت سلطانات الشبكة الأشواط بنتائج 25 مقابل 22 و 26 مقابل 25 و 25 مقابل 18. وأنهى المنتخب التركي مشاركته في البطولة دون أي هزيمة ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن التعاون بين تركيا والإمارات سيواصل التوسع في عدة مجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاقتصاد، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير العلاقات المشتركة. وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة والصراعات المماثلة في

المنطقة، وشدد على مواصلة المبادرات الدبلوماسية القائمة على السلام ورفض تركيا التام للهجمات التي تستهدف الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً أهمية التعاون التركي الإماراتي في مختلف القضايا الإقليمية. أردوغان يهنئ ميلوني بلقب الأطول بقاء في رئاسة وزراء إيطاليا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية إنه واثق من مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين تركيا وإيطاليا مع ميلوني. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946، وتجاوزت ميلوني الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2005.

بحث وفد من وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سبل تطوير التنسيق الميداني والمعلوماتي وتعزيز الشراكات الأمنية، وضم الوفد ممثلين عن إدارتي مكافحة المخدرات والتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب. واطلع الوفد خلال زيارة إلى مديرية الأمن العام الأردنية على آليات العمل والتقنيات الحديثة في مركز القيادة والسيطرة وإدارة الشريطة العربية والدولية وإدارة مكافحة المخدرات. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبادل الخبرات وتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاستجابة ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

0: وزير الدفاع التركي: ننسق مع باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الجمعة إن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جولر في حفل استقبال أقامته السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الباكستاني. وأشاد جولر بالجهود التي تبذلها إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن تركيا وباكستان تتحملان مسؤوليات مهمة في دعم السلام والاستقرار والأمن الدولي. وفي الشأن الثنائي أشار جولر إلى تطور العلاقات بين تركيا وباكستان إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا. ووصف اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية الموقع في مكة بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الأمن المشترك والردع. وزير النقل السوري يبحث خطوات البدء بمشروع طريق دمشق تدمرة دير الزور. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الجمعة مع ممثلي ائتلاف شركتي الرواف والكواتي الإجراءات والمتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق تدمرة دير الزور. وناقش الجانبان الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمتطلبات المشروع والتسهيلات التي يمكن تقديمها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. وأكد بدر أن الوزارة تتابع الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وشدد وزير النقل على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع. ويشمل المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وإنشاء فرع ثان موازٍ له بما يحوله إلى طريق مزدوج، إضافة إلى تنفيذ تجهيزات السلامة المرورية والمنشآت الطرقية اللازمة. وزارة الإدارة المحلية المنطقة الصناعية الحرفية في الرقة تضم ما بين 2500 و4000 مقسم. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة. وأوضح عنجراني أن المنطقة ستمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الصناعي والحرفي في المحافظة وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية بما يسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وكانت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية قد وقعتا الخميس عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أي...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزارة الإدارة المحلية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية في سوريا.

بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية الاثنين 31 من آب مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات التركية تنفيذ الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وبحسب ما نقلته وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر منصاتها الرسمية، تطبق خطوات التحضير للمشروع خلال ورشة عمل ميدانية تمتد لخمسة أيام لتقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى الانتقال للخدمات العقارية الرقمية وإتاحتها إلكترونيا للمواطنين عبر منصة متكاملة مع تطبيقات العمل الرقمي، واختصار خطوات المعاملات وإعادة هندستها وفق المعايير المرجعية لنظام إيطابو على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وسبق أن وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية في 20 نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات التركية بهدف الاستفادة من خبراتها في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وتشمل الاتفاقية تطوير التحول الرقمي في الوزارة بالتنسيق مع شركة تركسات عبر خطوات عملية عدة تشمل الاطلاع على التجربة التركية في إدارة المصالح العقارية بشكل متكامل. من جانبه، أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني 31 آب بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية في إطار مسار التحول الرقمي في سوريا. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس أن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام القادمة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ واضحة للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. وأكد عنجراني أن الهدف يتمثل في بناء منظومة حديثة تعيد هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات وتواكب متطلبات المرحلة وصولا إلى تطبيق تدريجي في مختلف المحافظات. وفي حزيران الماضي قال عنجراني إن التحول الرقمي لم يعد مشروعا للمستقبل بل خطوة نبدأها اليوم، وذلك عقب توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة إيجاتش جوتيليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. وأوضح عنجراني حينها في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذا التعاون يشمل رقمنة المراسلات والديوان والأرشفة الإلكترونية وتحويل الوثائق الورقية إلى منظومات رقمية حديثة، كما بيّن أن المذكرة تهدف إلى تطوير

أنظمة إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والمستودعات وغيرها من الأعمال الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن التعاون بين تركيا والإمارات سيواصل التوسع في عدة مجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاقتصاد، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير العلاقات المشتركة. وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة والصراعات المماثلة في المنطقة، وشدد على مواصلة المبادرات الدبلوماسية القائمة على السلام ورفض تركيا التام للهجمات التي تستهدف الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون التركي الإماراتي في مختلف القضايا الإقليمية. أردوغان يهنئ ميلوني بلقب الأطول بقاء في رئاسة وزراء إيطاليا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية إنه واثق من مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين تركيا وإيطاليا مع ميلوني. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946، وتجاوزت ميلوني الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2005.

بحث وفد من وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سبل تطوير التنسيق الميداني والمعلوماتي وتعزيز الشراكات الأمنية. وضم الوفد ممثلين عن إدارتي مكافحة المخدرات والتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب. واطلع الوفد خلال زيارة إلى مديرية الأمن العام الأردنية على آليات العمل والتقنيات الحديثة في مركز القيادة والسيطرة وإدارة الشريطة العربية والدولية وإدارة مكافحة المخدرات. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبادل الخبرات وتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاستجابة ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

0: وزير الدفاع التركي: ننسق مع باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الجمعة إن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جولر في حفل استقبال أقامته السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الباكستاني. وأشاد جولر بالجهود التي تبذلها إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن تركيا وباكستان تتحملان مسؤوليات مهمة في دعم السلام والاستقرار والأمن الدولي. وفي الشأن الثنائي أشار جولر إلى تطور العلاقات بين تركيا وباكستان إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا. ووصف اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية الموقع في مكة بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الأمن المشترك والردع. وزير النقل السوري يبحث خطوات البدء بمشروع طريق دمشق تدمرة دير الزور. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الجمعة مع ممثلي ائتلاف شركتي الرواف والكواتي الإجراءات والمتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق تدمرة دير الزور. وناقش الجانبان الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمتطلبات المشروع والتسهيلات التي يمكن تقديمها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. وأكد بدر أن الوزارة تتابع الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وشدد وزير النقل على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع. ويشمل المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وإنشاء فرع ثان موازي له بما يحوله إلى طريق مزدوج، إضافة إلى تنفيذ تجهيزات السلامة المرورية والمنشآت الطرقية اللازمة. وزارة الإدارة المحلية المنطقة الصناعية الحرفية في الرقة تضم ما بين 2500 و 4000 مقسم. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة. وأوضح عنجراني أن المنطقة ستمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الصناعي والحرفي في المحافظة وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية بما يسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وكانت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية قد وقعتا الخميس عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكن مصريا ولا تكن مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الرداء أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالية سوريا. ووقع الاتفاق محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وشركات تركية، وذلك خلال فعاليات أقيمت الخميس 3 أيلول في إطار الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. ويتضمن المشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 1500 دنم بهدف الإسهام في تطوير الإنتاج والتوظيف والتجارة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا. ويهدف المشروع أيضاً إلى تنظيم أنشطة صناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين والإسهام في تطوير النشاط الاقتصادي في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في تعزيز التعاون الإقليمي بين تركيا وسوريا، فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية في الرقة ومحيطها.

من جهته أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الجمعة 4 أيلول أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة، وتمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتار.

وتضم ما بين 2500 إلى 4000 مقسم. وأكد الوزير عنجراني في منشور عبر منصة إكس أن الهدف من إنشاء منطقة صناعية حرفية في محافظة الرقة هو تنظيم العمل الصناعي والحرفي فيها وتطويره، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية. ولفت عنجراني إلى أن المنطقة الصناعية الحرفية تسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مكانة الرقة ودورها في الاقتصاد الوطني. ووقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية الخميس 3 أيلول عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. وأوضحت هيئة الاستثمار السورية أن الاتفاقية تستهدف بناء بيئة متكاملة للصناعة وتنظيم الأنشطة الصناعية والمهنية ضمن منطقة حديثة ومخدمة، وتوسيع المساحة المتاحة أمام المستثمرين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن التعاون بين تركيا والإمارات سيواصل التوسع في عدة مجالات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاقتصاد، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير العلاقات المشتركة. وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة والصراعات المماثلة في المنطقة، وشدد على مواصلة المبادرات الدبلوماسية القائمة على السلام ورفض تركيا التام للهجمات التي تستهدف الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون التركي الإماراتي في مختلف القضايا الإقليمية. أردوغان يهنئ ميلوني بلقب الأطول بقاء في رئاسة وزراء إيطاليا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية إنه واثق من مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين تركيا وإيطاليا مع ميلوني. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون

الانقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946، وتجاوزت ميلوني الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2005.

بحث وفد من وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سبل تطوير التنسيق الميداني والمعلوماتي وتعزيز الشراكات الأمنية. وضم الوفد ممثلين عن إدارتي مكافحة المخدرات والتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب. واطلع الوفد خلال زيارة إلى مديرية الأمن العام الأردنية على آليات العمل والتقنيات الحديثة في مركز القيادة والسيطرة وإدارة الشريطة العربية والدولية وإدارة مكافحة المخدرات. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبادل الخبرات وتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاستجابة ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وزير الدفاع التركي: ننسق مع باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الجمعة إن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جولر في حفل استقبال أقامته السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الباكستاني. وأشاد جولر بالجهود التي تبذلها إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن تركيا وباكستان تتحملان مسؤوليات مهمة في دعم السلام والاستقرار والأمن الدولي. وفي الشأن الثنائي أشار جولر إلى تطور العلاقات بين تركيا وباكستان إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا. ووصف اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية الموقع في مكة بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الأمن المشترك والردع. وزير النقل السوري يبحث خطوات البدء بمشروع طريق دمشق تدمر دير الزور. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الجمعة مع ممثلي ائتلاف شركتي الرواف والكواتي الإجراءات والمتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق تدمر دير الزور. وناقش الجانبان الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمتطلبات المشروع والتسهيلات التي يمكن تقديمها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. وأكد بدر أن الوزارة تتابع الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

0: إذ وشدد وزير النقل على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع، ويشمل المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وإنشاء فرع ثان مواز له بما يحوله إلى طريق مزدوج، إضافة إلى تنفيذ تجهيزات السلامة المرورية والمنشآت الطرقية اللازمة. وزارة الإدارة المحلية المنطقة الصناعية الحرفية في الرقة تضم ما بين 2500 و4000 مقسم. أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة، وأوضح عنجراني أن المنطقة ستمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الصناعي والحرفي في المحافظة وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية بما يسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وكانت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية قد وقعتا الخميس عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

سک شر بلیے آن جا سک سہر للی بین حواجبک غفوت نہر

يكبرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني يا بنفسك وردك اللي اكبرني حسنك يا بنفسك

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان وبن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. بحث رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال أن التعاون بين تركيا والإمارات سيواصل التوسع في عدة مجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية والاقتصاد، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير العلاقات المشتركة. وقال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء التوتر بين إيران والولايات المتحدة والصراعات المماثلة في المنطقة، وشدد على مواصلة المبادرات الدبلوماسية القائمة على السلام ورفض تركيا التام للهجمات التي تستهدف الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكدا أهمية التعاون التركي الإماراتي في مختلف القضايا الإقليمية. أردوغان يهنئ ميلوني بلقب الأطول بقاء في رئاسة وزراء إيطاليا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بمناسبة حصولها على لقب أطول رؤساء وزراء إيطاليا بقاء في المنصب. وقال أردوغان في تدوينة عبر حسابه على منصة إنسوسيال التركية إنه واثق من مواصلة تعزيز التعاون والتضامن بين تركيا وإيطاليا مع ميلوني. وحققت ميلوني رقما قياسيا تاريخيا بعدما أصبحت حكومتها اليمينية الأطول بقاء في السلطة دون انقطاع منذ تأسيس الجمهورية الإيطالية عام 1946، وتجاوزت ميلوني الرقم القياسي السابق لحكومة سيلفيو برلسكوني الثانية التي تولت السلطة بين عامي 2001 و2005.

بحث وفد من وزارة الداخلية السورية أمس الجمعة في العاصمة الأردنية عمان مع المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة سبل تطوير التنسيق الميداني والمعلوماتي وتعزيز الشراكات الأمنية. وضم الوفد ممثلين عن إدارتي مكافحة المخدرات والتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الأمني الإقليمي وتفعيل آليات التعاون العربي المشترك تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب. واطلع الوفد خلال زيارة إلى مديرية الأمن العام الأردنية على آليات العمل والتقنيات الحديثة في مركز القيادة والسيطرة وإدارة الشريطة العربية والدولية وإدارة مكافحة المخدرات. وتأتي الزيارة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتبادل الخبرات وتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء ورفع كفاءة الاستجابة ومواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وزير الدفاع التركي: ننسق مع باكستان لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا. قال وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الجمعة إن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جولر في حفل استقبال أقامته السفارة الباكستانية في أنقرة بمناسبة يوم الدفاع والشهداء الباكستاني. وأشاد جولر بالجهود التي تبذلها إسلام أباد لاستضافة مباحثات بين أطراف النزاع ووقف الاشتباكات، مؤكدا أن تركيا وباكستان تتحملان مسؤوليات مهمة في دعم السلام والاستقرار والأمن الدولي. وفي الشأن الثنائي أشار جولر إلى تطور العلاقات بين تركيا وباكستان إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا. ووصف اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية الموقع في مكة بأنه خطوة تاريخية لتعزيز الأمن المشترك والردع. وزير النقل السوري يبحث خطوات البدء بمشروع طريق دمشق تدمرة دير الزور. بحث وزير النقل السوري يعرب بدر أمس الجمعة مع ممثلي ائتلاف شركتي الرواف والكواتي الإجراءات والمتطلبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير محور طريق دمشق تدمرة دير الزور. وناقش الجانبان الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمتطلبات المشروع والتسهيلات التي يمكن تقديمها ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة. وأكد بدر أن الوزارة تتابع الإجراءات وفق القوانين والأنظمة النافذة وستعمل على تقديم التسهيلات اللازمة ضمن الإمكانات المتاحة بما يسهم في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وشدد وزير النقل على أهمية استمرار التنسيق المباشر بين الوزارة والائتلاف والالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الناظمة للمشروع. ويشمل المشروع إعادة تأهيل الطريق القائم وإنشاء فرع ثان موازي له بما يحوله إلى طريق مزدوج، إضافة إلى تنفيذ تجهيزات السلامة المرورية والمنشآت الطرقية اللازمة. وزارة الإدارة المحلية المنطقة الصناعية الحرفية في الرقة تضم ما بين 2500 و4000 مقسم. أعلن

0: وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني أمس الجمعة أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة. وأوضح عنجراني أن المنطقة ستمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا، وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم. وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل الصناعي والحرفي في المحافظة وتوفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وكانت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية قد وقعتا الخميس عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة.

وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها، وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث، محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

قوى الأمن السورية تطلق حملة أمنية لملاحقة متورطين بجرائم في حق المدنيين في حلب.

أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة 4 أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق.

الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت 5 أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت

0: أصحابها، وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الإنتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 5 أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش، ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة، وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

قلت عمري وضحي لجل العزاء ضامي وارتجينا قوطي الحبوب ما شت نار طحت بيت خبار الهم بالجمر والنار مشروب أشد الروح وامشي بنحش جنة عيب أشد الروح وامشي بنحش جنة ولا عالي لا ريدك بعد هنا

شتوبنا وعرف الماء شتوبنا وعرف الماء ما يروح بيهم عفا قلبي اش كثر

ارتق لك روح والفضها تعال انا ارتنساك بس شوقك كبير ارتق لك روح والفضها تعال وانا جنحك لو رح

ليش بجناحك تحط بعدك شكال هاي نزوة وتنتهي وباكر تحير اسمعني مر وصفا لهذا المثال اسمعني مر

ثم صح شراع بسان الهوى ثم صح شراع بسان الهوى جنت كحلب ناظرك وانت لبجيت او طيحتني

العمر متعب إذا أنت تعبت وياي مرات ترى أنا وداعتك كل عمري متعوب وإذا عندك دموع تبكي العيون أنا دموع

شجع ليك فيك هاي دنيا وانا بنص الشمس ضايع بالدروب وقلت حرمان باكر منك يوم

غالب وانا مغلوب. اذا عندك عجيبه بيوم تشتاق انا بلحظه من اشتياقك ضيف يدوب. اذا عندك عجيبه بيوم تشتاق بلحظه من اشتياقك ضيف يدوب. جرب تبقى وحدك وقت الغروب وشوف شلون وحشه بلا يا محبوب. جرب تبقى وحدك وقت الغروب وشوف شلون وحشه بلا يا محبوب. وشوف اسقد بريء بعشرته ويا شوف اش قد غريب عشرة.

وانت بعشرة القشاي البنون وانت بعشرتي وانت

نتقابل سوا يا بعت بوعد منك ونشوف ذنب الهجر ونشوف ذنب الهجر يا با من عندي لا منك ان شاء منك يا محب معذور عذرنك.

يا قوم شوف ذنب الهجر من عندي يوم منك انشان منك يا كرب معذور عذر النجر.

معذور عذرنك وانشال من مروتك سامحني سامحني اريد انك لو كنت ناويها صدق جرب لشم منك وانطيني عنوان السكن من اشتاق ازور انك انا وانطيني عنوان السكن

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها. وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية. ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث، محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

0: أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة الرابع من أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق. الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت الخامس من أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها. وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الخامس من أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش. ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: راديو صدى الفرات.
1: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف، واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك؟ لا طبعا. فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك. صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة، بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة. فمر ابتسمت وراح الموضوع. بالليل الموضوع ظل يلف عندي. طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100%. لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية.

الديمقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها، وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة الرابع من أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز

0: الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق. الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت الخامس من أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها، وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الخامس من أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش، ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة، وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالي سوريا. ووقع الاتفاق محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وشركات تركية، وذلك خلال فعاليات أقيمت الخميس 3 أيلول في إطار الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. ويتضمن المشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 1500 دنم بهدف الإسهام في تطوير الإنتاج والتوظيف والتجارة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا. ويهدف المشروع أيضا إلى تنظيم أنشطة صناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين والإسهام في تطوير النشاط الاقتصادي في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في تعزيز التعاون الإقليمي بين تركيا وسوريا، فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية في الرقة ومحيطها.

من جهته أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الجمعة 4 أيلول أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة، وتمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتاراً، وتضم ما بين 2500 إلى 4000 مقسم. وأكد الوزير عنجراني في منشور عبر منصة إكس أن الهدف من إنشاء منطقة صناعية حرفية في محافظة الرقة هو تنظيم العمل الصناعي والحرفي فيها وتطويره، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية. ولفت عنجراني إلى أن المنطقة الصناعية الحرفية تسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مكانة الرقة ودورها في الاقتصاد الوطني. ووقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية الخميس 3 أيلول عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. وأوضحت هيئة الاستثمار السورية أن الاتفاقية تستهدف بناء بيئة متكاملة للصناعة وتنظيم الأنشطة الصناعية والمهنية ضمن منطقة حديثة ومخدمة وتوسيع المساحة المتاحة أمام المستثمرين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نجوى ما ضل أحلى، عن جد ما ضل أحلى.
1: معتصم، أنت شو عم تعمل هون؟
0: أنا عم صور بالاستديو اللي جنبك وقالوا لي إنك هون، قلت لازم إجي سلم عليك. نجوى فيني أسألك سؤال؟ أكشن.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الخامس من أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في

معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها، وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث، محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة 4 أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق.

0: الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت 5 أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها، وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها، ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 5 أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش، ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة، وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: عفراقك داهت لحكاياتي وضاعت بدروب الزمان. أنا الحنين أنا الحنين.
1: صدى الفرات، صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها. وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية. ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

0: أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة الرابع من أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق. الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت الخامس من أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها. وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الخامس من أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش. ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على

يا سلام مودع رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما أضرت به الأولى فهام بأختها فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما أضرت به الأولى فهام بأختها فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما فما عصمتني من زماني فضائلي ولكن رأيت الموت للحر أعصماً.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها. وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية. ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

0: أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة الرابع من أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق. الانتربول يلغي تعميماً استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميماً دولياً صادراً عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت الخامس من أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها. وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت الخامس من أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش. ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

الدوخة بعد النهوض أسبابها ومتى تحتاج إلى قياس الضغط؟ قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعاً، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها، ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا. ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية إن الدوخة لها أسباب متعددة ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات، كما يختلف الدوار المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد في توجيه التشخيص، فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في أحد جانبي الجسم تحتاج إلى تقييم عصبي.

متى يكون انخفاض الضغط انتصابياً؟ تعرف جمعية القلب الأمريكية انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمتراً زئبقياً على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار 10 مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الجسم، بينما يمثل الضغط الانبساطي الرقم الأدنى، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يرتخي القلب بين الضربات. ولا تعني الدوخة القصيرة التي تحدث مرة واحدة بعد النهوض السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية.

وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرق، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف. وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journals of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهراً، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييماً طبياً بدلاً من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر. متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساساً بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة إذا كانت الأعراض متكررة رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائما رغم عدم ظهور الانخفاض في القياس المعتاد. ويبدأ التقييم كذلك بمراجعة الأدوية والتاريخ المرضي، وقد يطلب الطبيب فحوصاً بحسب الأعراض والسبب المحتمل كصورة الدم للكشف عن فقر الدم وفحوص سكر الدم والأملاح ووظائف الكلى أو تخطيط القلب إذا استدعت الحالة. أما الدوخة التي تحدث نادراً بعد النهوض السريع وتختفي في ثوان ولا تتكرر ولا يصاحبها إغماء أو أعراض أخرى فيمكن مراقبتها مع النهوض بصورة تدريجية والانتباه إلى شرب السوائل. ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها. وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية. ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث، محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

0: أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة 4 أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق. الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت 5 أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها، وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 5 أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش. ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة، وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. فنربهجي يعبر سامسون سبور بثنائية، وغلطة سراي يهزم غوزتبة ويستعيد صدارة الدوري التركي. استعاد غلاتاسراي صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفي غوستبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وتقدم غوستبة عبر نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 16 قبل أن يدرك دافنسيون سانشيز التعادل لغلاتاسراي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني سجل جابرييل سارا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما قلص جوان الفارق لغوزتبة في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة رفع غلاتاسراي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على جنشار بليجي، بينما تجمد رصيد غوزتبة عند 1 نقطة في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز فنربهجي على مضيفي سامسون سبور بهدفين دون رد، سجلهما فيدات موريكي في الدقيقة 3 وأوغوز آيدن في الدقيقة 49، ورفع فنربهجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3 مقابل 4 نقاط لسامسون سبور في المركز 9. وشهدت الجولة أيضا فوز قجائلي على قونياسبور وريزا سبور على غازي عنتاب بنتيجة 2-2، وتعادل بشاك شهير مع قاسم باشا بهدف لمثله، بينما فاز أيوب سبور على ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف.

فنربهجي إلى دوري الأبطال، وبشكطاش إلى الدوري الأوروبي، وطرابزونسبور ينتقل إلى دوري المؤتمر. تأهل فنربهجي التركي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وفي الدوري الأوروبي

أنجز بشكطاش مقعده في الدوري الرئيسي رغم خسارته أمام زالجيريس الليتواني بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل بمجموع ثلاثة أهداف مقابل هدف. وفي المقابل ودع طرابزونسبور الدورية الأوروبية بعد خسارته أمام فرنس فاروشي المجري بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل الفريق المجري بمجموع خمسة أهداف نظيفة وينتقل طرابزونسبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولعب طرابزونسبور بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثالثة عشرة بعد طرد رسلان مالينوفسكي، ثم أكمل اللقاء بتسعة لاعبين عقب طرد سيدني كابرال. أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يواصلون الانتصارات في الليغا. حقق ريال مدريد فوزه الثالث تواليا في الدوري الإسباني باكتساحه ضيفه ملقا بأربعة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيف إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى ست نقاط. وفي مباراة أخرى فاز ألافيس على فياريال بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما تغلب ليفانتي على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين. وفاز ريال سوسيداد على إسبانيول بهدفين مقابل هدف.

موناكو يتصدر وباريس اف سي يحقق فوزا كبيرا وسان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي. حسم موناكو قمته بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد سجلهما الألماني باريس برونر ليرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. وتصدر باريس اف سي الدورية مؤقتا بعد فوزه على نيس ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي نيس عند نقطة واحدة. وتعادل أولمبيك ليون مع ضيفه لوافر بهدف لمثله ليرفع ليون رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد لوهافر نقطته الأولى. وفاز ستراسبورغ على لانس بهدفين مقابل هدف وسجل المغربي جسيم ياسين هدفي ستراسبورغ ليرفع فريقه رصيده إلى 3 نقاط. وفي افتتاح الجولة تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مضيفه ليل بهدفين لمثلهما ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 2 نقطة بينما تصدر ليل مؤقتا ب4 نقاط. وفي بقية النتائج فاز أنجي أوكسير ب3 أهداف مقابل هدف وتروى على لوريان بهدفين مقابل هدف وتعادل تولوز مع ستاد بريست بهدفين لمثلهما. شالانوغلو يقود إنتر للصدارة وكومو يصدم نابولي ويوفنتوس وميلان يواصلان العلامة الكاملة. واصل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بانتصاره الثاني تواليا بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد سجله التركي هاكان شالانوغلو في الدقيقة 9 ليرفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر الترتيب. وفجر كومو مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيف نابولي بهدفين مقابل هدف ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط. وحقق يوفنتوس فوزه الثانية تواليا بتغلبه على بارما بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. كما واصل ميلان انطلاقته القوية بفوزه على فينيسيا بهدفين دون رد ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط. وفي نتائج أخرى فاز فروسينينو على فيورنتينا بثلاثية نظيفة وأودينيزي على مونزا ب3 أهداف لهدفين وساسولو على تورينو بهدفين لهدف فيما فاز تورينو على جنوا بهدف دون رد. هاتريك فرنانديز يقود يونايتد لخماسية وتشيلسي يواصل العلامة الكاملة ونيوكاسل يسقط توتنهام وليفربول يتعادل مجددا في الدوري الإنجليزي. حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح إبسويتش تاون ب5 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة. وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هاتريك وأضاف جاكوب غريفيز هدفا عكسيا والكاميروني برايان الهدف الخامس مقابل هدفين لإبسويتش ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي إبسويتش عند 3 نقاط. وحافظ تشيلسي على انطلاقته المثالية بفوزه على برايتون ب4 أهداف مقابل 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وهال سيتي. وتغلب نيوكاسل على مضيف توتنهام بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تلقى توتنهام خسارته الثانية وبقي دون نقاط. وواصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله الثاني تواليا أمام نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى 2. وفي نتائج أخرى فاز ساندرلاند على فولهام بهدف دون رد وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بهدف لمثله. دورتموند وبايرن ميونخ يبدأان البوندسليغا بانتصارين.
استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى، وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد سامويلي إيناسيو، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية. وفي افتتاح الجولة حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيف شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. تركيا تتوج بذهبية ألعاب البحر المتوسط للكرة الطائرة للسيدات. توج المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات بلقب ألعاب البحر المتوسط بعد فوزه على نظير الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، وحسمت سلطانات الشبكة الأشواط بنتائج 25 مقابل 22 و 26 مقابل 25 و 25 مقابل 18، وأنهى المنتخب التركي مشاركته في البطولة دون أي هزيمة ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة

الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت الخامس من أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت الخامس من أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها. وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية. ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث

أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة 4 أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق. الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت 5 أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها. وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 5 أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش. ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم.

0: هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكن مصريا ولا تكن مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

جزاب خلق إن كنت في خير محسودا بعين الخلق إن كنت في خير إن كنت في خير محسودا بعين الخلق وإن كنت في شر ما غير الشمال تجد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء.

الأقطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها. وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية. ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث، محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

0: حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على المسؤولة الإعلامية البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق. الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت 5 أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها، وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 5 أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش، ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة، وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي، صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء

البستان جرى وصفق يلقانا بها بردا كما تلقاك دون الخلد رضوان دخلتها وحواشيها زمردة والشمس فوق لجين الماء عقيان والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان وربوة الواد في جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عريان والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما للطير ألحان وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه فهو أصباغ وألوان وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان ثم انثنت لم يزل عنها البلال ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم وما نبئت أن طريق الخلد لبنان حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا وأن يبين على الأعمال إتقان الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه دين وإيمان والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان أحمد شوقي.

لجنة فحطيم مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطيم منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء مريمنا يا يابا نفجنا.

عسى. عيسى وين يا وجدي

مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانت

0: للأسف هذا الخبر حملة ناداها من تحتها ناداها من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو عيسى نطق بالمغد عزرا ولا حملة ماماي ماماي ماماي يا عبا عيسى نطق بالمغد عزرا ولا حملة يا عبا يا عبا.
1: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
2: يا رب يا رب
3: حاد المطايا شفت للنور منشورا
4: حنبية أمرك
3: حاد المطايا شفت للنور منشورة وبحي طاغ الدعى للغي منشورة اصغى لي قولي وخذ لك راي من شوراي يا يا يا يا يا با
5: صلي على النبي
6: ناس ما عم يشوفوك لون

0: منك ترينك.
1: حادي المطايا شفت يا يابا للنور منشورة وبحيطاها الدعاء للغيب منشورة اصغالي قولي وخذ لك راي من شورى قبل لا ترب الذي عيسى بنوره بشر هو إمام العرب يا عيني هو شفيع الأمم انحان يوما بشر أحمد رب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا يا با
0: يلا ابو ديبو ارحم تراب ديبو
1: قبل قبل لا ترب الذي عيسى ابن بشر هو شفيع الأمم انحان يوما بشر يا روحي أحمد يا عيني أحمد ورب العرش سيد جميع البشر راعي لواء الحمد بالحشر منشورا آيات كتب المهيمن ترسغا واحبار تشهد بأنك يا محمد

آيات كتب المهيمن طرسها وحبار تشهد يا عيني تشهد بأنك زعيم مجل البهاء وحبار حوت البحار وملك وطيورها وحبار سرت بوضعك ومذري حتى عاصف وغب يا يابا سرت بوضعك ومذري حتى عاصف وغب

سرت بوضعك ومذريحك تعاصف وبحد سيفك فكم خافك ملوكا وهب عرش النبوة لك مولى الموالي وغب وشفاعتك بالحشر رغم الرغب وحمرا يا أغيت فلا يوم أغيت فلا يوم خيل مودتي قطعا إلا بسهم الطرف لحشاشتي قطعا تالله ما للسوى لخواطري قطعا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عيننا يا يابا ميلا ولا للخلد ابغي القرب عيننا اسمح بقربي يا ابو فاطمة اسمح بقربي وراحي باللقاء عينها لو بعض حسنك زليخ وشاهدت عينها يا يابا لو بعض حسنك زليخ وشاهدت عينها

0: Evi. يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار.
1: حي خالد.
0: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، عطفا علينا فغار جيش العادي غار، ما هال لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا يرى

بها يرموك باليرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك. أرضيت لأحمد وصديق النبي في الغار يا خالد. يا خالد المجد يا يا يا يا يا سيف المهيمن غار عطفا علينا علينا علينا فغار جيش العادي غار ما نال لما بنفسه

الأحمد وصديق النبي في الغار عيوني أرضيت لأحمد وصديق

صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجايبة عمر

تشوفوني. خالد خالد مبيد العذاب وضران بازوا علي روحي فدا المصطفى روحي روحي روحي روحي فدا المصطفى وسبات زغرو

0: لابد يبوه. أنا لي طلب واحد بس، ما بطلب غيره. من أكرم الناس ما يبوسيس.
1: تراجع لنا
2: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي.
0: الله الله بس علم لا تستعجل.
2: من أكرم الناس إحنا والمقام العالي. خير الخلق

0: الله الله يرحم ابوك من الاول يا ولد، يرحم تراب ديبو.
1: تعيش
2: منك ومن الناس،
0: الله الله الله،
2: منك ومن الناس، احنا والمقام العالي خير الخلق جدنا والرب شاهد علي علي في بعض ليلة عرج داس البساط وعلي شق الفجر حين وضعت به أمنا واللي حدانا لجأ بيوم الحشر يمنا أمنا بدرين كوكب سطع من فاطمة أمنا إحنا الحسينين إحنا الحسينين من نسل المكرم علي حبيبي
1: في غيره.

مع علي من نسل المكرم علي من نسل المكرم علي تملكت عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي وتيمتي.

0: dove hai.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة.

وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم جناح يليق بالمؤسسة ورسالتها، وأشار بدور قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق وإدارات الاتصالات والعمليات والمرور وأمن الطرق التي واصلت عملها على مدار الساعة لتأمين زوار المعرض والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. كما شكر خطاب زوار جناح الوزارة على حضورهم وتفاعلهم وملاحظاتهم وأفكارهم، مؤكدا أنها ستكون دافعا لمواصلة التطوير وتقديم الأفضل. واختتمت فعاليات معرض دمشق الدولي يوم الجمعة على أرض مدينة المعارض بدمشق بمشاركة واسعة من الحكومة إلى جانب عدد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية، ونظمت خلاله ندوات وورشات حوارية تناولت قضايا وموضوعات متنوعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

9 قتلى بينهم 6 أطفال بانفجار مخلفات حرب في سوريا خلال أسبوع. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وإصابة 13 آخرين جراء انفجارات لذخائر من مخلفات الحرب في سوريا خلال الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة 4 أيلول إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجل نحو 12 حادثة لذخائر منفجرة في 6 مناطق سورية، وأوضح أن الحادث الأكثر دموية وقع في درعا إثر انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال وإصابة 3 آخرين. وأشار دوجاريك إلى أن الرقة سجلت العدد الأكبر من الحوادث، محذرا من استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب على المدنيين وخاصة الأطفال.

أطلقت قوى الأمن الداخلي بالاشتراك مع إدارة مكافحة الإرهاب الجمعة الرابع من أيلول حملة أمنية في محافظة حلب لملاحقة عدد من المطلوبين المتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال عهد النظام البائد. وتأتي الحملة في إطار ملاحقة المطلوبين وتعزيز الجهود الأمنية الرامية إلى محاسبة المتورطين بالانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين. وفي سياق متصل، ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على أحد الطيارين في عهد النظام البائد خلال الحملة. وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الطيار لكشف كامل ملابسات نشاطه خلال عهد النظام البائد. وكانت قوى الأمن الداخلي قد ألقت الخميس القبض على

0: البارزة في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية في منطقة المليحة بريف دمشق. الانتربول يلغي تعميما استند إلى بلاغ كاذب من النظام البائد يتضمن نحو 24,000 جواز سفر. ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول تعميما دوليا صادرا عام 2024 تضمن نحو 24,500 جواز سفر سوري أبلغ عنها على أنها مسروقة. وقال مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية السورية العقيد عبد الرحيم جبارة السبت 5 أيلول إن النظام البائد كان قد طلب التعميم على هذه الجوازات في تشرين الثاني عام 2024 مدعيا سرقتها من أحد مراكز الهجرة والجوازات في حلب. وأوضح أن الجوازات كانت قد صدرت بصورة أصولية وسلمت إلى أصحابها، وأشار إلى أن التعميم تسبب في توقيف عدد من حاملي هذه الجوازات في بعض الدول ومصادرتها ما أدى إلى تعطيل تنقلهم. وأكد أن إلغاء التعميم جاء بعد جهود فرع الانتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع المنظمة التي تحققت من عدم صحة البلاغ السابق. الاحتلال الإسرائيلي يداهم عدة منازل في قرية الأصبح بريف القنيطرة. داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت 5 أيلول عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش خلال توغلها في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء بالتزامن مع عمليات المداهمة والتفتيش، ويأتي ذلك بعد توغل دورية عسكرية تابعة للاحتلال الجمعة في قرية أوفانيا بريف القنيطرة، حيث نصبت حاجزا مؤقتا وأجرت عمليات تفتيش للمارة. وتواصل قوات الاحتلال توغلاتها داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة، وسط تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا للسيادة السورية ووحدة أراضي البلاد. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى،

سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكو مصريا ولا تكو مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكو سوريا ولا تكو مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهد

وقد أخذت منه السرى أين يمما لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده وقد أخذت منه السرى أين يمما لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: مالك قلبي برح الشوق به
3: حصريا على نغم،
2: وغدا يشعل نفسي لا غاب مالي قلبي مالي قلبي برح الشوق بك وغدا يشعل نفسي لها

حرك الأحشاء مني بالصبا. أنا كلما كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب. كلما مر الهوى في خاطري حرك الأحشاء مني بالصبا وجعلت روحي هيبة لرفاقنا علموني الأدب. وفؤادي بالهوى وفؤادي وفؤادي بالهوى روعته وفؤادي بالهوى روعته لست أدري لأنني سببا لست أدري لأنيني سببا كم هفت روحي كم هفت روحي ورقت مهجتي وكم اهتز ضلوعي طربا عذب القلب عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذوبا. عذب القلب إذا ما رمتم فعذاب الحب عندي عذباء الحب يهتك وقار المرض والهي

0: Hey, Angela.
1: يا قلبي

الحب وراء الشجر والب والدم على المكتوب ما يفيدش ندم يا قلبي الحب يجتك وقار المرء والهيبي واني بحال التلف يزداد والهيبي يا يابا ده بأرض ملعب الأحباب والهيبي يا يابا. ده بأرض ملعب الأحباب

واسأل عنك دوم واسأل عنك دوم يا يابا مرجع الديار عسى هذا ترى ديدني يا يابا ما جن ليل وعسى زرني ولو بالكرى يا يابا زرني ولو بالكرى ساعة هجوعي عسى أطفي برؤياك نار الشوق والقيبي يا يابا الشوق

نلنا أمانينا نلنا أمانينا مطرح ما يسدي الهوى ترسي مراسينا أنا وحبيبي

مطرح ما يسير الهوى ترسي مراسينا واللي الإذاعة وطار

صدك وقاسي تبانا بعدك وقاسي قاسي

العاشر ذوي الراي وابن التنابل خلو الجيد خلو شهد والدون شهدو خل يا با يا يا يا با عاشر ذوي الراي وابن

خلوا شقد ودون شقد وخل إلا شمن ما وعد بين الأماجد خل وويلة ثابر على الود مجمع الملامز لغو تبني صروح المجد يا يابا مهما رموزك لغو خلك مع الخل خلك مع الخل مجمع العوازل لغو ان ضعت خل الوفي ما ظل تلقى خل اطلق عنان الججن يا يابا اطلق عنان الهجن يم الكرام وحيد وعن اللي قام ابتعد مهما استطعت وحيد ونرم الترقى لصرح المكرمات وحيد درع العفاف اتخذ يا يابا يا يابا درع العفاف اتخذ من غود ثار ورداء واسلك سبيل الوفاء لو بيه حتف ورداء اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل

Baba. اطلق عنان الهجن يم الكرام وحين وعن اللئام ابتعد مهما استطعت وحين وان رمت ترقى لصرح المكرمات وحين درع العفاف التخن

الوفا لو بيه حتفور اذا اصحب عريق الاصل اصحب عريق الاصل بالجود غصن ورده وان ما لقيت التزم بيتك وعيش

يا خالد المجد. يا سيف المهيمن غار عطفا علينا فهاجيش الاعادي غار ما لما بنفسه وبجيوشه غار يا يابا أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك خابوا والله خابوا كما خابت أسهاما بها يرموك يا قاهر الفرس والرومان باليرموك أرضيت أحمد وصديق النبي في الغار صديق راعي اللواية يا باب

0: حصريا على نغم.
1: صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير والغايب أبا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد أسياد بن وعمر عامر وحمز الأسد عباس جاوب علي خالد مبيد العداية بيد العدا وضرب ماج علي روحي فدا المصطفى وسباب زهرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر يا يابا صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد بن عوف أسياد بر عمر

واحد ما يمكفي. سعد وسعيد بن عوف السياد من وعمر يا با يا يا با يا يا با سعد وسعيد بن عوف السياد بنو عمر عامر وحمز الأسد.

وبيد العذا وضرار بزوح علي روحي في ذا المصطفى واسمع زغرة وعلي لازلت امدح لهم لقضي حياتي وعمر جدد شبابي غواكم والصبر

كم لذل اللوم فيكم ما عدل عادلين من حيث بيذكركم احيا وقلبي يصح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح يا يابا كم لذل اللوم فيكم معادل عادل من حيث في ذكركم احيا وقلبي يصيح وغار من الغير لو نادى عليكم يصح تعذيب روحي بهواكم هل لهذا يصح في مذهب الحب قالوا حكمة

كفك بحور المكارم والسقاء عمها وفاك وردك من بحر الزكا عمها بعدك دعاني شبيه النايحة عمها يا يابا والقلب يا منيتي يوم النوى خيها والقلب يا منيتي يوم النوى خيها يا حاتم الجود يا حجد بدر اكتع يا حاتم الجود جودك للحما خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا با بعدك دعاني يا حج بدر اكتع

حاتم الجود جودك للحمام خيها كيف المروة نوح وتنتحب خيها وانت اخوها وابوها وخالها وعمها يا يابا سلم حاسل بوجهك

والغصن في ميلتك يشكو الهوى عذرا واصل بقربك يا ابو هاني ولا تبدي لنا عذرا ارحم فؤادي الذي بهواك يرعى الشرف يا يابا ولا تبدي لنا عذرا

واصل بقربك ولا تب

خفاف كالطير في جنح المذلة شرف. يا يا يا يا سيدا حاس فوق الجمال الشرف، مثلك تجيب النساء ولا تمت عزرا. يا يا يا يا يا يا با صبرا.

صبرا على كل مر في محبتكم. يا احسن الناس يا أحسن الناس ما أحلى بكم ألمي رفقا بصب غدت فيكم شمائله مشمولة منذ أخذ العهد بالقدم. إذا غاجت بلابلهم ناجى الحمام.

0: غامي.
1: يا من لقاءك فرح والسرور خير ونعم، ريت اللي يحسد جمالك يا حاج صبري باتنشكي، ريت اللي يحسد جمالك نور طرفه نعم اشوى، ولا يوم عن عيني احد حاجبك يا يا يا يا با. البدر يا بدر اضحى غفيرك والنجم حاجبك، قلش عملت بفؤادي يا حاج بدر، قلش عملت بفؤادي ما فعل حاجبك، حتى القلب طاع لك لبيك تؤمر نعم يا نمر يا يا با. طورش طورش.

سعد الليالي بحبك على الغدو بكا يا ريت الحر الشمال المستهجنات بكا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: خريجو مدارس الأئمة والخطباء يخدمون تركيا في مختلف المجالات. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت 5 أيلول إن مدارس الأئمة والخطباء في تركيا تواصل مسيرتها وترفع سقف النجاح باستمرار. جاء ذلك في رسالة مصورة وجهها أردوغان إلى المؤتمر 23 لخريجي مدارس الأئمة والخطباء الذي تنظمه جمعية أوندر في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا. وأكد أردوغان أن خريجي هذه المدارس يخدمون تركيا في مختلف المجالات، من الصناعات الدفاعية والبيروقراطية إلى الأوساط الأكاديمية والسياسة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأشار إلى أن نجاحاتهم في اختبارات الانتقال إلى المرحلة الثانوية والقبول الجامعي تؤكد قدرتهم على تحقيق المزيد بعد إزالة العقبات أمامهم. وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الجيل الواعي والواثق والمتمسك بقيمه الوطنية والمعنوية سيكون ضمانة لتركيا والأمة. وزير الداخلية السوري يشيد بالجهود التي ساهمت بإنجاح مشاركة الوزارة في معرض دمشق الدولي. أشاد وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالجهود التي ساهمت في إنجاح مشاركة الوزارة في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وقال خطاب السبت 5 أيلول إن الإدارات التخصصية وقيادات الأمن الداخلي بذلت جهودا كبيرة في تنسيق العمل وتقديم